رنمح نمنح ولي عني بأني مير نحن نحن نني مركز حن مبو الزمبت وامك ودي اما تدي تنقران ساتو الى برولي الى زوما الى موري سيدي مركي لدي كفري لبرو درزان دان بانكالي سيدي مركي لسي